ويسه وسن فلاحر تدان البروغرام سكي من كون معكم دار بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد ويسه نشتي تشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.